شوف الاخ اللي في المدينه مسيسه دي في المدينه مسيسه الصبح شوف داك السيمو في المول الشمال ديال الكرافان ولا شي ناس اللي مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يجيزين راه غادي يعطيو واحد

شوف اللي كذا ما تيجي ما تسألي كذا ما تجلس الصبح شوف بس ما تموت ما في كنا نقول له عشان اسمه شو موريتانيا ويجي معهم بشر جايزين أنا غادي أعطيه واحد منهم.

ديما تيتصوصو شوف داك السيمون ديال الجمال ديالك راه كنقول هادشي اللي سمعتو من موريتانيا ويجي معاهم باش لقيتي راه غادي يعطيو واحد

شوف الاخر اللي كده مسيسة دي تينا مسيسة دي صوت شوف بس ما هو مش ما غير كان أبغى أقول له عشان اسمه شو موريتانيا ويجي معهم بس لقيزين راجع كل واحد

شوف لي تيدي متي سادي تيدي متي تزوصو شوف داك السيمون من مول الشمال ديال الكرافان ودرا شي ناس مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين راه غادي يعطيو واحد هذا.